0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Teman-teman radio, demikian telah kami kemandangkan azan zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat Lumajang dan sekitarnya sebagai tanda masuknya waktu sholat zuhur di siang hari ini. Nah, teman-teman radio, selanjutnya aku bakal temenin kamu dengan rangkaian lagu religi islami hingga nanti jam 12 waktu Indonesia bagian barat.